هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 24 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تجي 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا موضو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة الأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس جمهورية رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره البولندي في العاصمة أنقرة. وزير الخارجية هاكان فيدان يستقبل سفير أذربيجان لدى تركيا. وزير الداخلية يلتقي بنظيره الفلسطيني. وإلقاء القبض على 24 مهاجر غير شرعي في مدينة إزمير. وليكم الأنباء بالتفصيل. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء نظيره البولندي كارول نافروتيسكي الذي يزور البلاد في العاصمة أنقرة بمراسم استقبال رسمية. ووصل موكب نافروتيسكي إلى المجمع الرئاسي برفقة خيالة تابعة للبروتوكول الرئاسي، وكان في استقباله الرئيس أردوغان عند البوابة الرئيسية قبل أن يسيرا معا إلى ساحة الاستقبال. وضمن مراسم البروتوكول أطلقت 21 طلقة مدفعية تحية للضيف، فيما عزفت الجوقة الموسيقية النشيدين الوطنيين لتركيا وبولندا. وحيا نافروتيسكي حرس الشرف، ثم جرى تقديم أعضاء الوفدين بشكل متبادل، والتقط الزعيمان صورا تذكارية أمام الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي قبل أن ينتقلا لعقد لقاء ثنائي. وجاء في التصريحات التي أدلى بها الرئيس أردوغان خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد أمس عقب لقائه بنظيره البولندي نافروتيسكي، أكد الرئيس التركي أن بلاده وبولندا تعملان على تعزيز تعاونهما بصفتهما حليفتين في حلف الشمال الأطلسي الناتو، ويتمتعان بمكانة لا غنى عنها في منظومة الأمن والدفاع الأوروبي. وتناول اللقاء بين وفدي البلدين بحسب الرئيس أردوغان عددا من الملفات، من التجارة والاستثمارات والصناعات الدفاعية والطاقة إلى العلاقات الإنسانية، إضافة إلى القضايا الإقليمية

والدول الراهنة. وأشار أردوغان إلى أن البلدين وضعا هدفا جديدا لحجم التبادل التجاري المشترك ليصل إلى 15 مليار دولار بعد تحقيق الهدف السابق البالغ 10 مليارات دولار، وشدد على وجود إرادة متبادلة للمضي قدما في التعاون مع الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المشتركة، معربا في الوقت ذاته عن شكره لبولندا على دعمها لمسار انضمام تركيا إلى التكتل الأوروبي، مؤكدا على أن تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة في نطاق واسع يمتد من التعليم والثقافة إلى العلوم والسياحة سيشكل استثمارا مشتركا في مستقبل الصداقة بين البلدين. وأشار أردوغان إلى أن تعزيز الركيزة الأوروبية لحلف الشمال الأطلسي الناتو وترسيخ قدراته الردعية في إطار قمة الحلف المرتقبة في أنقرة يمثلان أولوية مشتركة بين أنقرة ووارسو. كما أكد أن قطاع الصناعات الدفاعية يمثل أحد أبرز محاور التعاون بين البلدين، معيدا إلى الأذهان بالشراكات المهمة التي أبرمت سابقا في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالطائرات المسيرة والمشروعات الدفاعية الأخرى. ووصف بولندا بأنها من بين الدول الأكثر نشاطا لشركات المقاولات التركية، تبلغ قيمة المشاريع التي تنفذها هناك نحو 9 مليارات دولار، معربا عن تطلع لزيادة حجم هذه المشاريع خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قطاع النقل يشكل مجالا واعدا آخر للتعاون الثنائي، مشيرا إلى أن مبادرة البحار الثلاثة التي تعد تركيا شريكا استراتيجيا فيها بدعم بولندي توفر منصة مهمة في هذا الصدد. ولفت أردوغان الانتباه إلى أنهم بحثوا مع الجانب البولندي آخر المستجدات في الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات المرتبطة بإيران، وقال يأتي في مقدمة القضايا التي يجب أن لا تهمش أو تترك في ظل مسار تحقيق السلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط، معربا عن تطلع بلادي إلى مواصلة بولندا التي تعترف بدولة فلسطين دعمها لحل الدولتين. ومن جهة قال الرئيس البولندي ناوروسكي إن الشراكة بين بولندا وتركيا تشهد تطورا متزايدا في المجالات عدة من بينها الصناعات الدفاعية، مضيفا اتصالاتنا اليوم خير دليل على هذه العلاقات التاريخية الجميلة والودية، وسأحظى بفرصة حضور قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو ونتقدم بأحرى التهاني إلى تركيا لاستضافتها، وأن بولندا وتركيا تؤديان دورا بالغ الأهمية ضمن حلف الناتو، ويلتزم كلا البلدين بالدفاع عن أجنحة الحلف، ويعد تعاوننا في هذا الصدد ذات أهمية استراتيجية بالغة ومن شأن أن يعزز علاقاتنا داخل الحلف. وأشار إلى أن التعاون في مجال الدفاعي يعد من أبرز محاور العلاقات بين تركيا وبولندا، مضيفا يستخدم الجنود البولنديون طائرات بايراكتار المسيرة التي تم شراؤها من تركيا، وهذا دليل على أهمية تعاوننا ومكانة بلدينا داخل الحلف، ونرغب بكل تأكيد في مواصلة وتوسيع وجود جنودنا في قاعدة إنجرلك الجوية. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان سفير أذربيجان لدى تركيا رشاد محمدوف في العاصمة أنقرة. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية عبر منصة شركة إكس الأمريكية. ونشأت الوزارة صورا من لقاء فيدان ومحمد محمدوف دون المزيد من التفاصيل. صرح وزير الداخلية مصطفى تشيفشي قائلا تتعامل دولتنا وشعبنا مع القضية الفلسطينية بحساسية بالغة، وسيستمر هذا الدعم بنفس العزم حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة الأراضي عاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود عام 1967. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد التقى وزير الداخلية تشيبشي مع وزير الداخلية الفلسطيني زياد محمود محمد هب الريح في مقر الوزارة لمناقشة التطورات الإقليمية والوضع في غزة ودعم فلسطين والتعاون الأمني بين البلدين. وأشار الوزير التركي إلى أن أحداث غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة محفورة في الذاكرة كإحدى أكبر المآسي الإنسانية في عصرنا. كما أكد أن هذا الوضع الذي تستهدف فيه النساء والأطفال الأبرياء والمدنيون ويحرمون من أبسط مقومات الحياة لا يزال جرحا غائرا في قلوب كل ذي ضمير.
مضيفا أنهم يعتقدون أن التطورات الأخيرة في المنطقة لا ينبغي أن تغطي على الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني وتجاهل إسرائيل للقانون الدولي. كما أشار تشيفتشي إلى أن التوسع الأخير لسياسات إسرائيل العدوانية والاحتلالية لتشمل لبنان وإيران يظهر بوضوح على العواقب الوخيمة لهذه القضية على السلام والأمن الإقليميين، مشددا على أن هذه التجارب المؤلمة قد أبرزت مجددا الأهمية البالغة للتضامن والتشاور والعمل المشترك بين الدول الإسلامية، وأن تعاونا أقوى بات ضروريا لتحقيق السلام في المنطقة وأمن شعوبها وسلامة الأجيال القادمة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: ألقي القبض على 24 مهاجر غير شرعي على في قضاء أورلا التابعة لمدينة إزمر، بينما تم إنقاذ 35 مهاجر غير شرعي من قارب تائه قبالة سواحل سفره الزار. ووفقا لبيان نشر على موقع قيادة خفر السواحل، ألقت فرقة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة لخفر السواحل العاملة في أورلا القبض على 24 مهاجر غير شرعي. وبعد ورود المعلومات تفيد بأن قارب مطاطين يقل مهاجرين غير شرعيين كان ينجرف قبالة سواحل سبر هصار بسبب عطل في المحرك وتلقي طلب للمساعدة، تم إرسال زورق تابع لخفر السواحل إلى المنطقة. هذا وأنقذت الفرق 35 مهاجر غير شرعي بينهم 20 طفلا من القارب المطاطي، وسلم المهاجرون غير الشرعيون إلى مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة بعد استكمال الإجراءات الأمنية اللازمة. أعلن عن اختتام مناورات رامشتاين فلاغ 2026 بنجاح، والتي شاركت بها قيادة القوات الجوية التركية بطائرات F-16 وطائرات التزود بالوقود KC-135R وطائرات الإنذار والتحكم المحمول جوا E-7T. وأفاد منشور على حساب وزارة الدفاع الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات الجوية التركية شاركت أيضا في المناورات التي أقيمت في الفترة ما بين 13 من يونيو حزيران، واستضافتها النرويج والسويد وفنلندا. كما أشار البيان الذي أوضح أن المناورات شملت 5 طائرات من طراز F-16 بالإضافة إلى طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135R وطائرة إنذار مبكر وتحكم محمول جوا من طراز E-7T. وأضاف البيان: تم بنجاح إتمام مناورات رامشتاين فلاغ 2026 الذي يهدف إلى تعزيز الردع والتوافق العمليات بين القوات الجوية المتحالفة. وفي هذه العملية الشاملة التي تم فيها تطبيق سيناريوهات تكتيكية متقدمة ومبادئ حرب جوية حديثة بنجاح، تم تسليط الضوء مجددا على انضباط الجندي التركي وقدرته على التكيف التكنولوجي وكفاءته الاستراتيجية. وبأجنحتها الفولاذية نحن على أهبة الاستعداد دائما للخدمة. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن مضيق هرمز مياه دولية، ولا يحق لأي دولة فرض رسوم عبور في ظل استمرار المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إدارة المضيق. وعقب وصوله إلى أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جولته الخليجية، أدلى وزير الخارجية الأمريكي بتصريحات للصحافة في المطار بشأن مفاوضات مذكرة التفاهم الجارية مع إيران. وقال روبيو: مضيق هرمز مياه دولية، ووفقا للقانون الدولي الحالي لا يحق لأي دولة فرض رسوم عبور أو ضرائب في المياه الدولية. هذا هو القانون المطبق في المياه الدولية في جميع أنحاء العالم، ونتوقع أن يبقى كذلك، وأعتقد أن جميع دول المنطقة تتفق معنا في هذا الشأن. وفيما يتعلق بسؤال حول ما إذا كانت إيران ستحصل على حصة من الاستثمارات العالمية في المستقبل، أوضح روبيو أن ذلك يعتمد على الخطوات التي ستتخذها إدارة طهران. كما صرح روبيو قائلا: يتوقف هذا الأمر كليا على ما إذا كان النظام الإيراني سيختار أن يكون دولة طبيعية بدلا من حركة ثورية تصدر الإرهابي. وإذا اختاروا هذا المسار فقد تتاح لإيران فرصة هائلة، تماما كما تستفيد دول أخرى في المنطقة من الاستثمار الأجنبي المباشر. أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع لحزب العمال الذي اختتم هذا الأسبوع أن زيادة القدرة النووية باستمرار هي السبيل الصحيح والوحيد في مواجهة عالم يزداد اضطرابا، مشيرا إلى التهديدات من الولايات المتحدة وحلفائها. وصرح كيم جونغ أون بأنهم يهدفون إلى تجهيز السفن الحربية بصواريخ نووية ومضاعفة إنتاج المواد المستخدمة في صناعة الأسلحة وتوسيع الترسانة النووية للبلاد بشكل كبير. ويقول الخبراء إنه بينما يستخدم نظام بيونغ يانغ تصريحات مبالغ فيها في مزاعمه حول قدراته الدفاعية، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت كوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية، بل لماذا تحتاج كل هذا الكم الهائل منها؟ وصرح بيتر وارد الباحث في معهد سيجونغ في سيول بأن كوريا الشمالية تهدف إلى إنشاء ترسانة نووية واسعة النطاق وموازعة بحيث لا يمكن تدميرها بتدخل عسكري واحد، مشيرا في معرض حديث عن مثال إيران إلى أن الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية بشكل كامل تصبح عرضة للهجمات بدلا من خلق قوة ردع، وأن كوريا الشمالية قد تعلمت من هذه التجربة. هذا وتضم الترسانة العسكرية لكوريا الشمالية منصات إطلاق متنقلة على الطرق والسكك الحديدية ومنشآت تحت الأرض محصنة وأسطول غواصات متنامٍ. وبدأ نظام بيونغ يانغ هذا العام باختبار صواريخ كروز قادرة على حمل رؤوس نووية من مدمرة جديدة تزن 5000 طن، وقد تعهد كيم جونغ أون ببناء سفينتين حربيتين جديدتين سنويا على مدى السنوات 5 المقبلة. وهذا وفي وقت سابق من هذا العام عدلت كوريا الشمالية دستورها عدلت كوريا الشمالية دستورها مانحة قيادة القوات النووية مباشرة لكيم جونغ أون، وممهدة الطريق لنقل سلطة الإطلاق إلى قيادة منفصلة. والنبأ الأخير في النشرة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مفتشي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى إيران لتفقد العمليات المتعلقة باليورانيوم المخصب، لكن هذا الأمر ليس عاجلا في الوقت الراهن. جاء ذلك في معرض رد الرئيس ترامب بتصريحات لوسائل الإعلام بشأن الأحداث الجارية، وكان رده على سؤال أحد الصحفيين حول الغموض الذي يكتنف زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران وما إذا كانت جزءا من الاتفاق الأمريكي الإيراني. قال ترامب: لا، ما ينشر غير صحيح، سيتم إجراء تفتيش شامل بنسبة 100%. وأكد الرئيس الأمريكي أن المفتشين سيتوجهون إلى إيران لكن لديهم متسعا من الوقت، مضيفا: سيتوجهون في الوقت المناسب ولا داعي للعجلة، وسيصلون إلى إيران في الوقت المناسب. هذا ودافع ترامب عن الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني واصفا إياه بأنه اتفاق ممتاز، ومؤكدا على أنه سيمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ومشيرا إلى أن طهران وافقت على ذلك أيضا. كما ذكر الرئيس الأمريكي أن إيران تمر بوضع اقتصادي صعب وتحتاج إلى بعض الدعم الاقتصادي من خلال هذا الاتفاق. هذا وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون منح صلاحية تنفيذ حرب بهدف منع القيام بأي عملية عسكرية ضد إيران، وينظر إلى خطوة مجلس الشيوخ على أنها رد فعل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحادي جانب بشأن شن حرب على إيران. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية أيدود أزرمزة للفنان الكبير فارد طايفور.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. أدت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل نيسان 2023 والتي تستمر في السودان إلى زعزعة استقرار البنية الأمنية والسياسية للبلاد. وبينما ركزت العديد من المبادرات الدبلوماسية على وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، اتخذت مشاورات عالية الأطراف الخمسة التي أقدت في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية في الفترة من 3 إلى 5 يونيو حزيران 2026 طابعا مختلفا. فقد كان الهدف الرئيسي لهذه المحادثات التي نظمتها عالية

بلي في السودان. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أولو، منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. إن أهم نتائج محادثات أديس أبابا هو تمكن شريحة كبيرة من الفاعلين السياسيين والمدنيين السودانيين من التواصل إلى توافق في الآراء حول رؤية سياسية مشتركة. وينص النص المشترك المدعوم من تحالف الصمود والكتلة الديمقراطية وحزب الأمة الوطنية وحزب المؤتمر الشعبي ومنظمات المجتمع المدني المختلفة على بدء عملية سياسية بقيادة السودان وتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة هذه العملية. وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى عملية أديس أبابا لا كحل نهائي لإنهاء الحرب، بل كمحاولة لإرساء إطار مؤسسي للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك كشفت المحادثات أيضا عن مدى التجرذم السياسي في السودان، فقبل بدء الاجتماعات نشبت خلافات حادة حول الجهات الفاعلة التي ستشارك في العملية، وانتقدت بعض الجماعات أسلوب الدعوة، بينما قررت جماعات أخرى المقاطعة. وأصبح إشراك تحالف السودان التأسيسي الذي يعتقد أن له صلة وثيقة بقوات الدعم السري أحد أكثر جوانب العملية إثارة للجدل. وتمحور الانقسام داخل الكتلة الديمقراطية حول هذه المسألة، فقد اعتبرت إحدى الجماعات وجود تحالف السودان التأسيسي عنصرا يقوض شرعية العملية، فبينما جادلت جماعة أخرى بأن عملية سياسية شاملة لا يمكن تحقيقها إلا بتمثيل مختلف التوجهات على المنصة نفسها. وفي الواقع لا تتمحور القضية الأساسية في محادثات أديس أبابا حول كيفية انتهاء الحرب، بل حول كيفية إدارة السودان بعد انتهائها. ويثر تحليل المناقشات التي دارت خلالها أن الأطراف ركزت على مسألة من سيشارك في العملية السياسية قبل التطرق إلى نموذج الحكم أو عملية الانتقال أو الترتيبات الدستورية، ولا يوجد فهم مشترك لدور عناصر النظام السابق أو الحركات الإسلامية أو الهياكل السياسية المرتبطة بقوات الدعم السريع أو مختلف الحركات المسلحة في العملية السياسية المستقبلية، بل إن رفض حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور التوقيع على وثيقة الرؤية المشتركة تعد من أوضح مؤشرات هذا الخلاف. ويثر هذا الوضع أن عملية أديس أبابا قد تحولت أيضا إلى صراع على الشرعية، فبينما ركزت العديد من المبادرات الدبلوماسية منذ بداية الحرب في السودان على جمع الأطراف على طاولة المفاوضات، أثارت محادثات أديس أبابا تساؤلا حول الجهات الفاعلة التي ستشكل النظام السياسي المستقبلي. لذا فإن النقاشات هنا لا تقتصر على مسألة التمثيل فحسب، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة البنية السياسية التي ستظهر بعد الحرب. وتعكس البيانات الصادرة عن عالية الأطراف الخمسة والبيان المشترك الصادر في 8 حزيران عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمنظمات الدولية هذا النهج أيضا، وتؤكد هذه النصوص على استحالة الحل العسكري وأن مستقبل السودان يجب أن يساغ من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، كما تدعو إلى دعم عملية حوار سياسي تهدف إلى إنجازها في غضون 6 أشهر. ويشير هذا إلى أن الجهات الفاعلة الدولية بدأت تركز على إرساء نظام سياسي ما بعد الحرب بدلا من التركيز على البعد العسكري للحرب. ومع ذلك تكمن المشكلة الأبرز التي تواجه عملية أديس أبابا في الفجوة بين المفاوضات السياسية والواقع العسكري على الأرض،
فعدد كبير من الفاعلين السياسيين المشاركين في المحادثات لا يملكون نفوذا مباشرا على عمليات صنع

قرار في منطقة النزاع. ومع استمرار الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فإن جدوى أي خارطة طريق يضعها الفاعلون السياسيون ستعتمد على حد كبير على موقف الأطراف العسكرية. لذا سيتضح الأثر الحقيقي للاتفاق الذي تم التواصل إليه في أديس أبابا من خلال مدى قبول الأطراف المتحاربة له. وفي الختام ينبغي النظر إلى محادثات أديس أبابا كمحاولة لرسم أسس النظام السياسي المزمع يسعه بعد الحرب. وتكمن أهمية هذه العملية في أنها أتاحت ولأول مرة لشرائح سياسية واسعة تبادل الآراء حول إطار عمل مشترك. ومع ذلك ونظرا للخلافات العميقة حول قضايا التمثيل والشرعية والمشاركة، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان التوافق الذي تم التواصل إليه في أديس أبابا سيتحول إلى تحول سياسي دائم. وسيكون تشكل اللجنة التحضيرية والمحادثات الجديدة المزمع عقدها في يوليو تموز الاختبار الأهم لتحديد إمكانية إدفاع التابع المؤسسي على هذه العملية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديويجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية والشمالية والشرقية في مركز دراسة الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

0: هل يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مساعد جديد في الحياة اليومية؟ هل يجب أن أترك وظيفتي؟ كيف يمكن قول هذا دون أن أجرح مشاعر أحد؟ أو هل ارتكبت خطأً ما؟ لم تعد مثل هذه الأسئلة توجه اليوم إلى الأصدقاء أو العائلة أو المعالجين النفسيين فحسب، بل باتت تطرح أيضاً على أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي وجيميناي. لقد أصبحت هذه الأنظمة السريعة والمنظمة والتي تبدو متعاطفة في كثير من الأحيان والمتاحة في كل لحظة مصدراً يلجأ إليه الكثير من الناس لاتخاذ قراراتهم الشخصية. أجرت تي آر تي الناطقة باللغة الألمانية مقابلة مع الخبيرة النفسية جينيفر هاسي من معهد فايتسنباوم في برلين حول ما يميز النصيحة التي نتلقاها من الإنسان عن تلك التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، وقد قمنا بتلخيص هذا الحوار من أجلكم. ردا على سؤال لماذا يتحدث الناس مع الذكاء الاصطناعي حول مسائلهم الشخصية، تقول هاسي أن السبب الأساسي في ذلك يكمن في ميل الناس إلى إطفاء الصفات البشرية على الأشياء والأنظمة المحيطة بهم. فالوصول السهل والاستخدام المستمر لأدوات الذكاء الاصطناعي يجعلها تعتبر كشريك حواري لا يصدر أحكاما مسبقة. لا يشعر المستخدمون هنا بالخوف من التعرض للنقد أو سوء الفهم الذي قد يشعرون به في محيطهم الاجتماعي. وتشير هاسي إلى أن الثقة الممنوحة للذكاء الاصطناعي نابعة بشكل كبير من طريقة تدريب هذه الأنظمة. يتم تدريب نماذج اللغة الكبيرة على تقديم ردود مفيدة ومهذبة ومتعاطفة بناء على ملاحظات البشر. لهذا السبب يمكنها أن تبدو متفهمة وكفؤة اجتماعيا حتى وأن كانت تفتقر إلى الفهم الحقيقي أو التقييم الأخلاقي. ومع ذلك فأن هذا الوضع ينطوي على مخاطرة، فالمستخدمون الذين يتلقون ردودا إيجابية مستمرة قد يقيمون الأمور بشكل أكثر إيجابية مما هي عليه في الواقع، ويمكن أن تتحول هذه الردود مع الوقت إلى آلية تعزز نفسها بنفسها. إن إحدى نقاط القوة التي يمتلكها الذكاء الاصطناعي هي قدرته على رصد الأنماط ضمن كميات هائلة من المعلومات، ويمكنه تقديم وجهات نظر جديدة من خلال تحليل المشاكل المتكررة للشخص أو أنماطه السلوكية أو ردود أفعاله العاطفية. وتؤكد هاسي أن هذه الميزة تحمل إمكانيات واعدة ومهمة لا سيما في القضايا العاطفية والعلاقات بين الأفراد. إن حجم المعلومات اليوم بات يفوق قدرة البشر على استيعابه بمجرد الكلمات، ولهذا السبب فأن قدرة الذكاء الاصطناعي على التعرف على المسارات والتوجهات تعد أمراً قيماً للغاية. وتظهر الأبحاث أن الشباب على وجه الخصوص يستخدمون الذكاء الاصطناعي كنوع من أدوات التعليم العاطفي، إذ يستعين الشباب بهذه الأنظمة لإعادة تقييم الأحداث المسببة للتوتر ولفهم ردود الأفعال العاطفية المختلفة ولتطوير مهارات التواصل لديهم. وبذلك يتحول الذكاء الاصطناعي بالنسبة لبعض المستخدمين إلى نوع من الشريك العاطفي. وفقاً لهاسي يمكن أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض التعليم والتوعية في حالات مثل اضطراب نقص الانتباه من فرط النشاط ADHD والتوحد. ويمكن للمعلمين وأولياء الأمور فهم احتياجات الأطفال بشكل أفضل بفضل الأنظمة التي تحاكي أنماطاً سلوكية مختلفة، كما أن البيئة الآمنة والخالية من الأحكام التي وفرها الذكاء الاصطناعي تتيح أيضاً تجربة واختباراً للتفاعلات الاجتماعية. ومع ذلك فإن الاستشارة المستمرة من الذكاء الاصطناعي تنطوي على مخاطر جسيمة. إن النطاق الواسع الذي يظهر عندما يستخدم البشر الذكاء الاصطناعي في الأسئلة الشخصية والعاطفية ليس أمراً طبيعياً، ولهذا السبب فهو أمر خطير. فبينما تتطلب العلاقات الإنسانية الصراع والنقد والتكيف المتبادل، يتظرف الذكاء الاصطناعي دائما بصبر ولطف وتأييد. ومع مرور الوقت قد يبدأ المستخدمون في توقع مثالية مشابهة من البشر الحقيقيين، وقد يجدون صعوبة في تحمل الصراعات وتجاوزها، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقات في الحياة الواقعية. تقول هاسي أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يدعم التفاعلات الاجتماعية بدلا من أن يحل محلها، فالذكاء الاصطناعي مبرمج ليتصرف معنا بلطف دائم ويسأل عن حالنا، في حين أن الشريك الحقيقي في الحياة اليومية يكون حساسا تجاه التوتر ويتفاعل بطريقة بشرية. وإذا كان الشخص يكتسب وجهة نظر جديدة ويوسع أفق تعاطفه بفضل الذكاء الاصطناعي، فإن هذا يعد استخداما إيجابيا، ولكن المخاطر تظهر عندما يبدأ من أخذ مكان العلاقات المبنية مع بشر حقيقيين. وعلى الرغم من أن الأبحاث تظهر أن العلاجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تعطي نتائجا فعالة بشكل مثير للدهشة في بعض المجالات، إلا أن العلاج النفسي لا يتكون من المعلومات والتحليل فحسب، فالعناصر مثل العلاقة الإنسانية والوجود المادي والارتباط العاطفي لا تزال من بين المجالات التي يتفوق فيها الخبراء البشر بقوة. وفقا لهاسي، يقدم الذكاء الاصطناعي فرصا هائلة لتدريب الأفكار والتعلم وتطوير الذات والحصول على الدعم في موضوعات التوجيه القياسية. وتقول إنه لأمر رائع أن يكون لدينا الآن شريك تفاعل بشري لا يمل أبدا ولا يصدر أحكاما، ولكنها تصيغ السؤال الأكثر أهمية وحسم على النحو التالي: عندما نواجه مشكلة، عند أي نقطة نتوجه إلى الذكاء الاصطناعي لأنه أكثر سهولة بدلا من استشارة صديق أو خبير؟ إن إدراك هذه الحدود يكتسب أهمية بالغة لمنع التكنولوجيا من الإحلال محل العلاقات الإنسانية.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
6: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Юфлет Зари и Турција.
13: 这里是 Турски чишен Банко Дентай.
14: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
15: Да, Турција гаг радио да.
16: Хосуме Турција и Дайна, Радио Гајана.
17: Eterşi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
18: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
19: Ayç Radyo Voça Türkiye.
20: Говорит Голос Türkiye.
21: Efirde Türkiye Ovası.
22: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
23: Ye Sıday Türkiye.
24: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
25: Edo İfonetis Türkiye.
26: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
27: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
28: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
29: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
30: Este

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

إذاعة صوت تركيا. اليوم الرابع والعشرين من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 5 و 6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و 3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا موضو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم وطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن الجماعات المتطرفة في إسرائيل لا تريد إسكات صوت الأسلحة بالمنطقة. وزير الخارجية فيدان يزور كندا غدا. زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر يضرب البحر الأبيض المتوسط، وارتفاع حصيلة الشهداء في الهجمات الإسرائيلية على

قطاع غزة إلى أكثر من 73 ألف شهيد. وإليكم الأنباء بالتفصيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جماعات متطرفة في إسرائيل لا تريد إسكات صوت الأسلحة بالمنطقة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس الأمة التركي الكبير بالعاصمة أنقرة. وخلال كلمته أشار الرئيس أردوغان إلى تزايد الثقل الدولي لتركيا قائلاً: نحن في مرحلة بدأنا فيها جني ثمار نضالنا ومعاناتنا والثمن الذي دفعناه، فتركيا اليوم اكتسبت ثقلاً ومكاناً غير مسبوقين في منطقتها والعالم. وتعد تركيا من الدول التي تقرأ التغيرات الجارية في النظام العالمي بشكل صحيح، وتدير هذه العملية بأفضل صورة ممكنة من خلال وضع سياسات رشيدة، ونحن ندرك تماماً إمكانياتنا وقدراتنا. وتطرق الرئيس أردوغان إلى نهج تركيا حيال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مضيفاً: في الأزمة الإيرانية الأخيرة أتيحت لنا الفرصة مجدداً لنشهد مدى كفاءة تركيا وسياستها الخارجية، فبفضل سياستنا القائمة على أساس المنطق والحكمة والإنصاف حافظنا على بلادنا بعيدا عن دوامة الصراع، وأنه رغم الاستفزازات المتعددة لم نسمح بإلحاق الأذى بأي فرد من شعبنا، ولم نستسلم لمؤامرات إسرائيل الرامية لأشعال فتيل الفتنة في منطقتنا. أما بالنسبة للحرب المنظمة على إيران، فوصفها أردوغان على أنها أحد أخطر الصراعات منذ الحرب العالمية الثانية مضيفا: نعلم أن إسرائيل لا تستطيع تحمل حتى أدنى فرصة للسلام، وبالنظر إلى تصريحاتهم خلال الأيام العشرة الماضية يتضح أننا لسنا أمام دولة ذات حكمة بل مجموعة من المتطرفين المتهورين، والوضع بالغ الخطورة لدرجة أن كل طرف يتهم الآخر بقتل عدد أقل من الناس وإراقة دماء أقل، سواء الحزب الحاكم أو المعارضة، وكلاهما يصعدان باستمرار من نزاعاتهما الأبدية. وقال أن ثمة جماعات في إسرائيل تتسابق بتطرفها وتهورها، ولا تريد بأي حال من الأحوال إسكات أصوات الأسلحة في منطقتنا، وأن هذه المجموعات المتكونة من القتلة ترى أن أمنها القومي يتحقق عبر زعزعة الاستقرار في كل من حولها بما في ذلك الجيران، مما جعلت من الإرهاب والاحتلال سياسة دولة. وأضاف أن تلك الجماعة تعمل منذ 10 أيام بكل ما تستطيع لتخريب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود كبيرة من جميع الأطراف، مشددا على أنه إذا كان للسلام أن يحل في المنطقة فسيحل رغما عن إسرائيل، وإذا كان للهدوء أن يسود المنطقة فسيحل رغما عن استفزازات إسرائيل. كما أكد أنه مهما فعلت تلك الجماعة فلن تستطيع منع إرساء السلام والهدوء والعدل والاستقرار والازدهار من أن تسود المنطقة. ولفت أردوغان الانتباه إلى أن تركيا لن تتردد في بذل كل ما يلزم لاغتنام أي فرصة مهما كانت ضئيلة لتحقيق السلام، مؤكدا أنها ستواصل تقديم كافة أنواع الدعم للجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للأزمة الإيرانية خلال الفترة المقبلة. هذا وفي 18 من يونيو حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة التفاهم وشرعتا يوم الأحد في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 من شباط فبراير. سيتوجه وزير الخارجية هاكان فيدان إلى كندا غدا لإجراء محادثات رسمية. وبحسب المعلومات الواردة من مصادر في وزارة الخارجية، ستبدأ زيارة الوزير فيدان لكندا التي تستغرق 2 يوم غدا. وأشارت إلى أنه في اليوم الأول من الزيارة سيتوجه فيدان إلى منشأة دارل لينجنتون النووية في مدينة تورنتو، وتهدف زيارة المنشأة إلى الاطلاع المباشر على إمكانية كندا في مجال الطاقة النووية. كما أنه من المقرر أن يحضر الوزير فيدان اجتماعا مع رجال الأعمال ومديري منظمات المجتمع المدني وأكاديميين، وأن يلتقي بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في أوتاوا في اليوم الثاني من زيارته. وخلال الاجتماعات التي ستعقد في إطار الزيارة، فإنه من المتوقع أن يعرب فيدان عن آرائه وتطلعاته بشأن تعميق وتنويع العلاقة

0: والتعاون بين تركيا وكندا والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وفي هذا الإطار فإنه من المتوقع أن يصرح فيدان بأن زيادة الاتصالات رفيعة المستوى والزيارات المتبادلة ستكون مفيدة للطرفين، وأن يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة حجم التجارة الثنائية الذي يبلغ حوالي 2.7 مليار دولار في عام 2025 بطريقة متوازنة ومستدامة والحد من الحواجز التجارية. هذا ومن جهة أخرى بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في عام 2025 2.7 مليار دولار، حيث سجلت صادرات تركيا 1.57 مليار دولار ووارداتها 1.16 مليار دولار. إضافة إلى أنه في مايو أيار الماضي زادت الخطوط الجوية التركية من عدد رحلاتها الأسبوعية إلى كندا من 12 إلى 21 رحلة. وقع زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط في تمام الساعة 11:25 من صباح اليوم. ووفقا للمعلومات المنشورة على موقع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أفاد، فقد بلغت قوة الزلزال الذي كان مركزه في البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد 189 كيلومترا من منطقة داتشا التابعة لمحافظة مولا 4.9 درجات على مقياس ريختر. وقد أعلن أن الزلزال وقع على عمق 8.39 كيلومترا تحت سطح الأرض.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن عن ارتفاع عدد شهداء الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 37,041 شهيداً. وأصدرت وزارة الصحة في غزة بياناً خطياً تضمن آخر البيانات المتعلقة بحصيلة الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية. وأشار البيان إلى نقل شهيدين 2 و14 جريحاً إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10/1 أكتوبر من عام 2025 فقد 1,029 شخصا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية وأصيب 3,294 آخرين وتم انتشال 785 جثة من تحت الأنقاض. وبذلك ارتفع إجمالي عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023 إلى 73,041 شهيدا، بالإضافة إلى وقوع 173,402 جريحا. وفقا لمحققي الأمم المتحدة، أصبح استهداف إسرائيل المتعمد للأطفال الفلسطينيين عنصرا رئيسيا في الإبادة الجماعية التي تنفذها في غزة. وأعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أنها عثرت على أدلة تؤكد استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم بشكل متعمد من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. وكان فريق التحقيق المكون من 3 أشخاص والذين لا يدلون بتصريحات نيابة عن الأمم المتحدة قد خلص أولا في تقرير صدر في أيلول سبتمبر الماضي إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حربها على غزة. وذكر التقرير التكميلي الصادر مؤخرا أن كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية وطبيعتها الممنهجة المستمرة مما أدى إلى تعرض الأطفال الفلسطينيين لمستويات غير مسبوقة من الموت والإصابات والصدمات النفسية. وأوضح المسؤولون أن هناك أسبابا معقولة للاستنتاج بأن السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية مستمرة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة. هذا وأفادت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021 أن الإصابات الجسدية والعقلية الشديدة والصدمات الجماعية واليتم والانفصال عن الأسر والإعاقة والنزوح المتكرر والمجاعة وانهيار منظومتين التعليمية والصحية قد محت تماما الطفولة في غزة وستستمر في التأثير على أطفال المنطقة طوال حياتهم. وفي هذا السياق صرح القاضي الهندي سيرني فاسان مورالي دهار الذي يرأس اللجنة التي تقود

التحقيق قائلا إن إسرائيل باستهدافها للأطفال تهاجم بشكل مباشر قدرة الشعب الفلسطيني على الوجود وتقرير المصير. وحتى بعد وقف أطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر من عام 2025 لا يزال الأطفال يتعرضون للقتل والإصابات البليغة. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا استنادا إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مدينة إسطنبول. وأدلى بوتين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي أجراه مع أعضاء الحكومة الروسية في موسكو تناول فيه الأزمة الأوكرانية. وأكد بوتين أن أوكرانيا تحاول خلق تهديدات إضافية لروسيا من خلال مهاجمة الأراضي الروسية، مشددا على ضرورة تصدي الحكومة الروسية لهذه التهديدات. وأضاف بوتين أن إدارة كييف تفعل ذلك لخلق ظروف مواتية لها وتعزيز موقفها في حال استئناف مفاوضات السلام التي تعطلت بمبادرة من أوكرانيا، وهذا ما يسمى بالموقف القوي، لأن الواقع على الأرض مختلف. قواتنا تتقدم وفي المقابل لن تؤثر كل هذه الأعمال الإرهابية على الوضع على الجبهة. وفي معرض تقييمه لإمكانية التفاوض مع أوكرانيا أشار بوتين قائلاً روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا على أساس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول ووقع عليها الوفد الأوكراني، وقد كانت هذه الاتفاقية مقبولة لديهم، لذلك لا أرى أي جدوى من التراجع عنها، ويمكن أن تجرى المفاوضات على أساس اتفاقيات إسطنبول والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة أنكوريج والواقع على الأرض والمبادئ التي أعلناها. ارتفع عدد المهاجرين إلى تركيا بنسبة 25.2% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 393,829 شخصا. واستقبلت إسطنبول أكبر عدد من المهاجرين وكانت نسبتها 42.2%. ونشر معهد الإحصاء التركي إحصاءاته الخاصة بالهجرة الدولية لعام 2025، ووفقا لهذه ارتفع عدد المهاجرين إلى تركيا بنسبة 25.2% في عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى 393,829، وكان من بينهم 56.6% من الرجال و 43.4% من النساء. ومن بين الوافدين إلى تركيا من الخارج كان 91,952 مواطنا تركيا و 301,877 من جنسيات أجنبية. هذا ما انخفض عدد المهاجرين من تركيا إلى الخارج بنسبة 5% العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى 403,216 مهاجرا. وشكل الرجال 55.3% من هذا العدد، بينما شكلت النساء 44.7%. ومن بين المهاجرين كان 155,119 مواطنا تركيا و 248,097 أجنبيا. وعند تحليل بيانات المهاجرين إلى تركيا في عام 2025 حسب الفئة العمرية، تصدرت الفئة العمرية ما بين 20 إلى 24 عاما القائمة بنسبة 16.3%، تلت الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاما بنسبة 13.7%، ثم الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاما بنسبة 11.5%. وبالنظر إلى الفئات العمرية المهاجرين من تركيا، نجد أن الفئة العمرية ما بين 25 إلى 29 عاما هي الأكبر بنسبة 14.3%، وتلت الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاما بنسبة 12.5%، ثم الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاما بنسبة 12%. أما بين الأجانب المهاجرين من تركيا، فقد تصدر مواطني العراق القائمة بنسبة 15.7%، تلتهم أفغانستان بنسبة 11.2%، ثم روسيا بنسبة 7.6%، وإيران بنسبة 6.3%، وتركمانستان بنسبة 5.7%. والنبأ الأخير في النشرة، أصبح مطار
يداء دلمان أول مطار في العالم يلبي جميع احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وذلك بإنجاز المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية المثبتة على سطحه. وتم تشغيل المرحلة الأولى من المحطة في مايو أيار 2024، حيث كانت تغطي آنذاك أكثر من 55% من احتياجات المطار. ومع اكتمال المرحلة الثانية في يونيو حزيران من هذا العام، تجاوزت الطاقة الإنتاجية السنوية المتجددة للمحطة التي تبلغ طاقتها المركبة 14.45 ميجاوات، وتغطي مساحة تقارب 74.5 متر مربع، 20,000 ميجاوات في الساعة. وبذلك يتم تجنب انبعاث ما يقارب 8,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وتصل الفائدة البيئية المتحققة إلى مستوى يعادل امتصاص الكربون الذي توفره حوالي 380,000 شجرة. هذا وإضافة إلى إنتاج الطاقة يسهم تأثير التضليل الناتج عن 25,500 لوحة مدمجة في سقف مبنى الركاب في خفض درجة الحرارة الداخلية للمبنى بمقدار درجتين مئويتين تقريبا، مما يقلل من استهلاك الطاقة للتبريد لا سيما خلال أشهر الصيف الحارة. وبهذه الطريقة يعزز النظام إداء المطار في مجال الاستدامة من خلال إنتاج الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، ويقدم نموذجا يحتذى به للتطبيقات المماثلة في هذا القطاع. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. أدت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل نيسان 2023 والتي تستمر في السودان إلى زعزعة استقرار البنية الأمنية والسياسية للبلاد. وبينما ركزت العديد من المبادرات الدبلوماسية على وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، اتخذت مشاورات عالية الأطراف الخمسة التي عقدت في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية في الفترة من 3 إلى 5 يونيو حزيران 2026 تابعا مختلفا. فقد كان الهدف الرئيسي لهذه المحادثات التي نظمتها عالية الأطراف الخمسة والتي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، هو وضع أسس عملية سياسية مدنية ترسخ النظام السياسي المستقبلي في السودان. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أوغلو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. إن أهم نتائج محادثات أديس أبابا هو تمكن شريحة كبيرة من الفاعلين السياسيين والمدنيين السودانيين من التواصل إلى توافق في الآراء حول رؤية سياسية مشتركة. وينص النص المشترك المدعوم من تحالف الصمود والكتلة الديمقراطية وحزب الأمة الوطنية وحزب المؤتمر الشعبي ومنظمات المجتمع المدني المختلفة على بدء عملية سياسية بقيادة السودان وتشكيل لجنة تحضيرية لإدارة هذه العملية. وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى عملية أديس أبابا لا كحل نهائي لإنهاء الحرب، بل كمحاولة لإرساء إطار مؤسسي للمفاوضات المستقبلية. ومع ذلك كشفت المحادثات أيضا عن مدى التجرذم السياسي في السودان. فقبل بدء الاجتماعات نشبت خلافات حادة حول الجهات الفاعلة التي ستشارك في العملية. وانتقدت بعض الجماعات أسلوب الدعوة، بينما قررت جماعات أخرى المقاطعة. وأصبح إشراك تحالف السودان التأسيسي الذي يعتقد أن له صلة وثيقة بقوات الدعم السري أحد أكثر جوانب العملية إثارة للجدل. وتمحور الانقسام داخل الكتلة الديمقراطية حول هذه المسألة. فقد اعتبرت إحدى الجماعات وجود تحالف السودان التأسيسي عنصرا يقوض شرعية العملية. فبينما جادلت جماعة أخرى بأن

عملية سياسية شاملة لا يمكن تحقيقها إلا بتمثيل مختلف التوجهات على المنصة نفسها. وفي الواقع لا تتمحور القضية الأساسية في محادثات

أو عملية الانتقال أو الترتيبات الدستورية، ولا يوجد فهم مشترك لدور عناصر النظام السابق أو الحركات الإسلامية أو الهياكل السياسية المرتبطة بقوات الدعم السريع أو مختلف الحركات المسلحة في العملية السياسية المستقبلية. بل إن رفض حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور التوقيع على وثيقة الرؤية المشتركة تعد من أوضح مؤشرات هذا الخلاف. ويثر هذا الوضع أن عملية أديس أبابا قد تحولت أيضا إلى صراع على الشرعية. فبينما ركزت العديد من المبادرات الدبلوماسية منذ بداية الحرب في السودان على جمع الأطراف على طاولة المفاوضات، أثارت محادثات أديس أبابا تساؤلا حول الجهات الفاعلة التي ستشكل النظام السياسي المستقبلي. لذا فإن النقاشات هنا لا تقتصر على مسألة التمثيل فحسب، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة البنية السياسية التي ستظهر بعد الحرب. وتعكس البيانات الصادرة عن عالية الأطراف الخمسة والبيان المشترك الصادر في 8 حزيران عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمنظمات الدولية هذا النهج أيضا. وتؤكد هذه النصوص على استحالة الحل العسكري وأن مستقبل السودان يجب أن يساغ من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، كما تدعو إلى دعم عملية حوار سياسي تهدف إلى إنجازها في غضون 6 أشهر. ويشير هذا إلى أن الجهات الفاعلة الدولية بدأت تركز على إيساء نظام السياسي مع بعد الحرب بدلا من التركيز على البعد العسكري للحرب. ومع ذلك تكمن المشكلة الأبرز التي تواجه عملية أديس أبابا في الفجوة بين المفاوضات السياسية والواقع العسكري على الأرض. فعدد كبير من الفاعلين السياسيين المشاركين في المحادثات لا يملكون نفوذا مباشرا على عمليات صنع القرار في منطقة النزاع. ومع استمرار الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فإن جدوى أي خارطة طريق يضعها الفاعلون السياسيون ستعتمد على حد كبير على موقف الأطراف العسكرية. لذا سيتضح الأثر الحقيقي للاتفاق الذي تم التواصل إليه في أديس أبابا من خلال مدى قبول الأطراف المتحاربة له. وفي الختام ينبغي النظر إلى محادثات أديس أبابا كمحاولة لرسم أسس النظام السياسي المزمع يسعه بعد الحرب. وتكمن أهمية هذه العملية في أنها أتاحت ولأول مرة لشرائح سياسية واسعة تبادل الآراء حول إطار عمل مشترك. ومع ذلك ونظرا للخلافات العميقة حول قضايا التمثيل والشرعية والمشاركة يبقى من غير المؤكد ما إذا كان التوافق الذي تم التواصل إليه في أديس أبابا سيتحول إلى تحول سياسي دائم. وسيكون تشكل اللجنة التحضيرية والمحادثات الجديدة المزمع عقدها في يوليو تموز الاختبار الأهم لتحديد إمكانية إدفاع الطابع المؤسسي على هذه العملية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجي أولو منسق الدراسات الإفريقية والشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

هل يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مساعد جديد في الحياة اليومية؟ هل يجب أن أترك وظيفتي؟ كيف يمكن قول هذا دون أن أجرح مشاعر أحد؟ أو هل ارتكبت خطأً ما؟ لم تعد مثل هذه الأسئلة توجه اليوم إلى الأصدقاء أو العائلة أو المعالجين النفسيين فحسب، بل باتت تطرح أيضاً الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي وجيميناي. لقد أصبحت هذه الأنظمة السريعة وتبدو متعاطفة في كثير من الأحيان والمتاحة في كل لحظة لديه الكثير من الناس لاتخاذ قراراتهم الشخصية. أجرت تي آر تي الناطقة باللغة الألمانية مقابلة مع الخبيرة النفسية جينيفر هاسي من معهد فايتسنباوم في برلين حول ما يميز النصيحة التي نتلقاها من الإنسان عن تلك التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. بتلخيص هذا الحوار من أجلكم. ردًا على سؤال ماذا يتحدث الناس مع الذكاء الاصطناعي حول مسائلهم الشخصية، تقول هاسي أن السبب الأساسي في ذلك يكمن في ميل الناس إلى إطفاء الصفات البشرية على الأشياء والأنظمة المحيطة بهم. فالوصول السهل والاستخدام المستمر لأدوات الذكاء الاصطناعي يجعلها تعتبر كشريك حواري لا مسبقة. لا يشعر المستخدمون هنا بالخوف من التعرض للنقد أو سوء الفهم الذي قد يشعرون به في محيطهم الاجتماعي. وتشير هاسي إلى أن الثقة الممنوعة

يسمح للذكاء الاصطناعي نبيعها بشكل كبير من طريقة تدريب هذه الأنظمة. يتم تدريب نماذج اللغة الكبيرة على تقديم ردود مفيدة ومهذبة ومتعاطفة بناء على ملاحظات البشر. لهذا السبب يمكنها أن تبدو متفهمة وكفؤة اجتماعيا حتى وأن كانت تفتقر إلى الفهم الحقيقي أو التقييم. مع ذلك فأن هذا الوضع ينطوي على مخاطرة، فالمستخدمون الذين يتلقون ردودا إيجابية مستمرة قد يقيمون الأمور بشكل ما هي عليه في الواقع، ويمكن أن تتحول هذه الردود مع الوقت إلى آلية تعزز نفسها بنفسها. إن إحدى نقاط القوة التي يمتلكها الذكاء الاصطناعي هي قدرته على رصد الأنماط ضمن كميات هائلة من المعلومات، ويمكنه تقديم وجهات نظر جديدة مشاكل المتكررة للشخص أو أنماطه السلوكية أو ردود أفعاله العاطفية. وتؤكد هاسي أن هذه الميزة تحمل إمكانيات واعدة ومهمة، لا سيما في القضايا العاطفية والعلاقات بين الأفراد. إن حجم المعلومات اليوم بات يفوق قدرة البشر على استيعابه بمجرد الكلمات، ولهذا السبب فإن قدرة الذكاء الاصطناعي على التعرف على المسارات والتوجهات تعد أمراً قيماً للغاية. وتظهر الأبحاث أن الشباب على وجه الخصوص يستخدمون الذكاء الاصطناعي كنوع من أدوات التعليم العاطفي، إذ يستعين الشباب بهذه الأنظمة لإعادة تقييم الأحداث المسببة للتوتر ولفهم ردود الأفعال العاطفية المختلفة ولتطوير مهارات التواصل لديهم. وبذلك يتحول الذكاء الاصطناعي بالنسبة لبعض المستخدمين إلى نوع من الشريك العاطفي. وفقا لهاسي، يمكن أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض التعليم والتوعية في حالات مثل اضطراب نقص الانتباه من فرط النشاط ADHD والتوحد. ويمكن للمعلمين وأولياء الأمور فهم احتياجات الأطفال بشكل أفضل بفضل الأنظمة التي تحاكي أنماطا سلوكية مختلفة، كما أن البيئة الآمنة والخالية من الأحكام التي يوفرها الذكاء الاصطناعي تتيح أيضاً تجربة واختباراً للتفاعلات الاجتماعية. ومع ذلك فإن الاستشارة المستمرة من الذكاء الاصطناعي تنطوي على مخاطر جسيمة. إن النطاق الواسع الذي يظهر عندما يستخدم البشر الذكاء الاصطناعي في الأسئلة الشخصية والعاطفية ليس أمراً طبيعياً، ولهذا السبب فهو أمر خطير. فبينما تتطلب العلاقات الإنسانية الصراع والنقد والتكيف المتبادل، يتظرف الذكاء الاصطناعي دائما بصبر ولطف وتأييد. ومع مرور الوقت قد يبدأ المستخدمون في توقع مثالية مشابهة من البشر الحقيقيين، وقد يجدون صعوبة في تحمل الصراعات وتجاوزها، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقات في الحياة الواقعية. تقول هاسي أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يدعم التفاعلات الاجتماعية بدلاً من أن يحل محلها، فالذكاء الاصطناعي مبرمج ليتصرف معنا بلطف دائم ويسأل عن حالنا، في حين أن الشريك الحقيقي في الحياة اليومية يكون حساساً تجاه التوتر ويتفاعل بطريقة بشرية. وإذا كان الشخص يكتسب وجهات نظر جديدة ويوسع أفق تعاطفه بفضل الذكاء الاصطناعي، فإن هذا يعد استخداما إيجابيا، ولكن المخاطر تظهر عندما يبدأ من أخذ مكان العلاقات المبنية مع بشر حقيقيين. وعلى الرغم من أن الأبحاث تظهر أن العلاجات المدعومة يمكن أن تعطي نتائجا فعالة مثير للدهشة في بعض المجالات، إلا أن العلاج النفسي لا يتكون من المعلومات، فالعناصر مثل السنية والوجود المادي لا تزال من بين المجالات التي يتفوق فيها الخبراء البشر بقوة. وفقا لهاسي، يقدم الذكاء الاصطناعي فرصا هائلة لتدريب الأفكار والتعلم وتطوير الذات والحصول على الدعم في موضوعات التوجيه القياسية. وتقول إنه لأمر رائع أن يكون لدينا الآن شريك تفاعل بشري لا يمل أبدا ولا يصدر أحكاما، ولكنها تصيغ السؤال الأكثر أهمية وحسم على النحو التالي: عندما نواجه مشكلة، عند أي نقطة نتوجه إلى الذكاء الاصطناعي لأنه أكثر سهولة بدلا من استشارة صديق أو خبير؟ إن إدراك هذه الحدود يكتسب أهمية بالغة لمنع التكنولوجيا من الإحلال محل العلاقات الإنسانية.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.